يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قونا في دين الإسلام والمسلمين وانصرهم على معانديهم. رب اختم لنا بالخير يا رب العالمين.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.